0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشدة للأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ ولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصطفى التتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصطفى إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دونجولا، أدفع 50 جاي بطري قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دونجولا، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع شحنة، والله في أرقين كافينه بمليون وتمنميان، أنا ما في جاز كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبولهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطرقة كبير جدا. إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي قبله، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليدي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد، وما هي الخطوة الأكثر إلحاها لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا للمشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لتخطيط بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد، يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فبدأنا نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في القلت، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل بوساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دقيقة ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتجلينا عدد من التصورات وأنتجلينا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتم أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي، الوضع الإنساني يا جماعة، الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يقيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضو يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضو كمان يكون فيه اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمع للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأن ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة.
7: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ماء إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عما قتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتون بشمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايش يبعث برسالة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد قياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا لاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطائرات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
8: راديو دبنجا دبلوة قرن بالعفونة ودمانا قندري يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.

التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 2 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصطفى التتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصطفى إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقد الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاهنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقلة، أدفع 50 جاي بطري قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله بيأرقين كابلوا بمليون وتمنمية، أنا ما بياس كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا. إن أراد بقرة هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال مهند عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومنيار كومناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل،
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأوضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفدا من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السودان للجوبة هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما أنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد الاستفتاء زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين مشاهد نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات قائمة للمصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية للمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وابيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعه التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزياره مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتيجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية منفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. هنا جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل سياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والدمرافع له. لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيري، أي زول بقول لي حقتي. وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبي أي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية، انتخابات أبي أي. جنوب السودان أعلن منطقة أبي أي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبي أي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبي أي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبي أي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية مثلا حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان، ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم. لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما في أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفر هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين. ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة، ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة. هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه من إذا هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكس ثرو لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف. النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس؟ وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكثر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف، خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقول لك انهيار السودان، وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحيان انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدماه المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا، ديل الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسية الأخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني أكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الآن مطالب بأنه يقدم تنازلات أكثر. التنازلات دي بتتمثل في أول حاجة تأسيس شرعية للحوار ذاته كويس، نمرة 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه، نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي حيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب انه يستقطب قاعدة اوسع وانه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين افراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين اسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني تعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصندة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردت فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردت فعل تاني من الجانب اهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، اول الكلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوم فينا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين، والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا تحصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
12: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جداً، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة أنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجنائن. فالحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة، بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيزي الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت، لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما، تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا وصرناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها أنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن بالله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدمنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي. وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحياة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضايا اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف أنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في أنه يتوقف حتى التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية، فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة. لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 2 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة التتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصل إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاهنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقول أدفع 50 جاي بطري قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقول، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله بيأرقين كابلوا بمليون وتمنمية، أنا ما بياس كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبولهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقضة كبير جدا. إننا راد بقول راح تعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسائل السياسية المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها في هذه الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذة هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد انه دي فرصه كويسه تحت لنا كمجموعات نسويه او كمنظمه. مثلا انا مريم حامد مديره التنفيذيه لمنظمه كيان لتمكين المراه. طيب انا بالنسبه لي انه القوى المدنيه المناهضه للحرب والضغط انه تعمل ضغط في موضوع العمليه السياسيه وبتمهد لاستعاده المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقه في بعض من اطراف الخماسيه يعني وليس في كل الاليه باكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري انه تتسع اطراف الاليه الخماسيه فيما بينها لعزل الجسور التواصل يعني مع كل كل القوى المدنيه وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه تكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية المفروض إنه مشاورات كلها تتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون على الفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة وراية مهم وهمك ما بينساه صوتك. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز هيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة على الأفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد التربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية. لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بيكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت، ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة قرنبل ربونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فسا أسن بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبس خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.

الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا، والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي

0: انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع لمدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنغا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور إن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس والمناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر. كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أهادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها، إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بطريق قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاس كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندمة بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبولهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي إخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا إخواننا متراقبة كبير جدا. إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ، بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719 ألف شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية للمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجة كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير دفاع السودان للجوة هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما أنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استئنافها. السودان برضه عاوز يأمن على حدود الأمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وبين جنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي أصلا جاية في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة، ودي لأنه الآلية دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقة من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الأمنية وبيئية. عشان كده الزيارة دي هي محاولة لأن تتفتح قنوات اتصال عسكرية وسياسية جديدة وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده، خاصة في ظل الظروف الغير مستقرة في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية مفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. هنا جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجة عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت ايريا، اي زول بيقول لي حقتي. وابرزها طبعا المناطق دي هي ابيي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بانها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان، ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم. لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة، الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري زيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني استقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. ويعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه من ده هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
13: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج،
10: لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقية السلام مشاكوز ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف. النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس. بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس، ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعم في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر، لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب، الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب، القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس. وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها. هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقولوا لك انهيار السودان. وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه، كويس. وبالعكس، انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحياني انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاحتراط كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه. يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني
9: الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني السوداني. لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني، وما ممكن تقدم تنازلات يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الآن مطالب بأنه يقدم تنازلات أكثر. التنازلات دي بتتمثل في أول حاجة تأسيس شرعية للحوار ذاته، كويس. نمرة 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه. نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب، وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك، والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي هيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة. العمليتين ده يتم بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف أنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في أنه ينجح، غمة الفشل في أنه ينجح وأنه يستقطب يستقطب قاعدة أوسع، وأنه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع. هو القبض طبعا بينفذوا الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده. طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة السلطة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع، فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا يعني ديل كردة فعل لمقتل الثلاثة ديلك، وأخذ طابع قبلي طبعا. هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم ثلاثة. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم الثلاثة ده، الساعة يعني 5 وشوية، في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق في وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا ثلاثة من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر الساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرق دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الأكثر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادثة هسي الضحايا من الطرفين ما أقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. أتمنى انه الحادث يقوم فينا، والحكومة أنا ذاتي بطالبة تبذل مجهود أكثر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا حصلت عليها دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الانساني هويدا عبد الرحمن صالح عن اوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويد عبد الرحمن لراديو دبنجا.
12: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا ولا فيها كمية هائلة من الجناين. فحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل حاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بيها وتشتغل بيها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في اسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الاهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في انه يعني كيف ان ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تاكل المواطن ياكل الانباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لانه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الارض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. نسبة للأسباب اللي انا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا عارفة إنه التغرب ما قد تصل الإغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت وصول الأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة مهتمة بالعمل الإنساني واستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غربي كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف أنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في أنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب، في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشدة للأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من

0: المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع لمدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبانجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاة بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد نشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك اندلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر. كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أهادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصل إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها، إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن معبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بطري قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاز كعبنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر الصحي منطقة سندمة بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقضة كبير جدا. إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719 ألف شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم أنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين منتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بيتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب وخلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين امام المحكمة بانه ما سددوا الضرائب او ما سددوا العوائد او ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بانه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات او بدفع لها او بوفر لها البنزين بتاعت الحركه بتاعته. فنفتكر انه المحاكم الخاصه حتكون محاكم سيئه جدا وما حتكون مستقله ولا حتكون محايده، ولذلك نرفض اي اتجاه لتكوين اي محكمه خاصه لمحاكمات اي قضيه من القضايا، ويجب انه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في اي مسائل مرتبطه بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلات تواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا إنه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتاع الانضمام أو انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة إنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء إن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجارة بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب وإتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما الواحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه الاراده التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي السنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عما قتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك.

التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك. أوليك.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش.

0: قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 2 أشرى قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك اندلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية والقرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا أنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد رسوم الجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن معبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بطل يقلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرع لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلنا بمليون وتمنميان، يعني ما في جاز كعلنا أصبح عارفين عمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج، وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا، إن نرى دورة هتعيش هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعويم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة، تطلعات مشتركة في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال مهند عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارد الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارد في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارد من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع وميني أركو مناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصدير عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة القضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس والغلاء، يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السوداني لجوبا زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي تناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين مشاهد نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات قائمة للمصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاع مواجهات خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي أصلا جاية في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة، ودي لأنه الآلية دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقة من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الأمنية وأبيه. عشان كده الزيارة دي هي محاولة لأن تتفتح قنوات اتصال عسكرية وسياسية جديدة وتعزيز الفرص بتاعة التواصل ده خاصة في ظل الظروف الغير مستقرة في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة لكن أهميتها بتيجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. الجغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أن يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية منفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص للتنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. لأن جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع ولد المرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت ايريا، أي زول بيقول لي حقتي. وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبيي وجودة ودبة الفخار والمجانس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري زيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما في أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدي ياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه من ذا يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها، أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة. هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا، حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة من أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى، ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. ويعني زي ما دام سريع بأخذ عليه أنه من إذا هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة، من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر، لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البرج، واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف. النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بيدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية كويس، وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده، لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيف الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياستها كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية اتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدولة من الانهيار، او يقول لك انهيار السودان، وفي الحقيقة ما انهيار السودان، هو انهيار الدولة القديمة كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدولة دي استمرت اكتر من كده، ده الحيان انهيار السودان فعلا، لكن دي كلهم تلاقوا على ضرورة انقاذ الدولة القديمة. لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا يعني، الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني، لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس اللي شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر، التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته كويس، نمره 2 الاشتراك في اعداد اجنده الحوار نفسه، نمره 3 لابد ان يكون الحوار على خلفيه وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي حيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات.
9: أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة. العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب قاعدة أوسع وإنه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل. فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذوا الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده. طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة السلطة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع، وحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده. فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردة فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا. هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم الثلاثة ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية، اعتدوا على فريق في وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها، الحكومة برضو اتحركت. حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية. دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش. ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الأكثر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما أقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. أتمنى إنه الحادث يقوف هنا، والحكومة أنا ذاتي بطالبة تبذل مجهود أكثر في إنه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين، والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، وأتمنى إنه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي أنا حصلت عليها دي كلها مطمئنة إنه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور أكثر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
12: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. في حاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة، بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بيها وتشتغل بيها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا إنه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني اتعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لأنه نحن شفناه بنفسنا وصرناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساهل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بيتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يقوم في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات

0: خطابي قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر من اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسنطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصل إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها، إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبيل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بطريق قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاز كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندمة بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادة الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنغا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقضة كبير جدا، إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإغاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوت الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزول بستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120.
4: وغالبا
3: نعم
4: بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شبيه ومقاتلة.
4: اوكي
3: نعم
4: نعم
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاع البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب 15000 15000 الان، انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلد.
4: وطيب
3: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية، وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاحنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كتم بشمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: كلكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا غرندل لفونا ودمنا يا موصلني زرات وصلني واش وصل اسني بك هداب ننقدي اي انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجة. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم أنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
9: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجة ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة تدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
8: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أننا بنسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
10: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
8: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
9: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
8: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
10: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، و مجموع الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة. والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
8: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
10: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليدي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
8: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كابلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المطاردات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض

0: في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني تعرض لطعن بسكين وضرب بعصاه وكده.
1: قالت مجموعة محاماة الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت الاثنين 10 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصل إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقد الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
1: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم الجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيراً إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقول أدفع 50 جاي بطري قلقين أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كابلوا بمليون و800، أنا ما أبي ياس كعبنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
1: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادة الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج، وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا، إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
1: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإغاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية، لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصدير عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل،
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفدا من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجة كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السوداني للجوبة زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين مشاهد نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية، لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وبيئيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. الجغرافيا والمصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية مفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه زيارة تخلص لتنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جوبة، المخاوف الأمنية من جوبة. خرطوم نهاية جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أنه هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والدمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيريا، أي زول بيقول لي حقتي. وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبيي وجودة ودبة الفخار والمجانس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى السيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما في أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدي ياتي منه بنتائج إيجابية ربنا يوفر هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى، ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذات، ويعني زي ما دام سريع بأخذ عليه أنه من إذا هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو، لانه البلد جربت الحوارات الخارجيه، امورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضيه السودانيه ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج، واتفاقيه السلام ماشاكوز، ولفينا القاره الافريقيه كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، اولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب ان تلغى، يجب ان توقف الحرب، يجب الحوار ده ان يشمل اطراف الازمة بما فيها حكومة تأسيس. انت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس اطراف الازمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات، الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية. المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها.
9: والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس؟ وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدولة من الانهيار، او يقولوا لك انهيار السودان، وفي الحقيقة ما انهيار السودان، هو انهيار الدولة القديمة، كويس؟ وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدولة دي استمرت اكتر من كده، ده الحياني انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضرورة انقاذ الدولة القديمة، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني، لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسية الأخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني أكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني، بالعكس الجيش الآن مطالب بأنه يقدم تنازلات أكثر. التنازلات دي بتتمثل في أول حاجة تأسيس شرعية للحوار ذاته، كويس؟ نمرة 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه. نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب، وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي هيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب انه يستقطب قاعدة اوسع وانه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين افراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين اسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي, منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية سيرجي دارفور, لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهل الهبانية, والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهل الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي, وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت, وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها, يعني يتعرض للطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل. فيتحركت قوة من الدعم السريع, هو القبض طبعا بينفذوا الدعم السريع في الظرف الحالي ده. فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة, قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها, أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني, حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده. طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصمت. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة, لكن طلعوا ناس بمواتر, طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده. فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث, فقتلوا منهم عدد من الرجال, وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا, يعني ديل كردت فعل لمقتل 3 ديلك, واخذ طابع قبلي طبعا. هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر, أول الكلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده, الساعة يعني 5 وشوية, في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين, فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد, لكن حصل تدخلات, يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت, حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال, هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا, ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث, وعربات اللي من الشرق برضو وصلت, واتحركت قوة أكثر من 60 عربية. دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش. ديل اتحركوا قبل المغرب, والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوم فينا, والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين, والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة, واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا حصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية القضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويد عبد الرحمن لراديو دبنجا.
12: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس والغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، يعني معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجنائن. فحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل حاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا إنه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني تعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا نسبة الأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها أنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن بالله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدمنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأن تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية الإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب، الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت

0: قبل 3 4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول اتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني اتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
1: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت الاثنين 10 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل مولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
1: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد رسوم الجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بيطلع يقلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كابلنا بمليون و800، أنا ما في ياس كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
1: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخوانا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخوانا مطرقة كبير جدا. إن نرى بقرة هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تقويم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
1: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، واستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال مهند أورابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان با هوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: واجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيط زي 10%. لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحنا، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقاً، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل10 يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جداً أصله، حتى وين كان أنا لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقدر موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا اصلا تختلف، يعني كلام اللي بتكلموا كله انه نقدم لدارفور بكده ونقدم للاغاثه وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني اطلاقا ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت. يعني الكلام اللي بتقول في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأن في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه نسي النسية، يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس، يعني دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولي القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل المشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بده مخترعات، وجرد فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت، يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا. يعني
7: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت انا كان تكلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريضه، يعني انه هو نسي منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال، لان عشان انه ما هسه شبكات الا استرلينج، ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا استرلينج، واسترلينج عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات قريده زي وزي المعسكرات الباقيه، يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود، يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس القاعدين في قريده مثلا، لان قريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يرسلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس القاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
7: مشكله المياه
6: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل، يعني قدر الزراعه، يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه، يعني المياه تاخر، ولو مياه في بيها الوراق المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبيموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيها ده هسه مويه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك. في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه على الشرب ما موجودة. الناس بمشي بشربوا مويا في الوادي، ومويا ده مصافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويا بباغة، يعني مرة بيجيبوا مويا بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو على أساس إنه يجيبوا المويا عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع، يعني وضع حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما قدر نقوله اكتر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم لنا قاعدين ننادي المجتمع دولي كم موجود وتلانا مظاهرات وقلنا اخواننا مجيونا ميت ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كتير، لان ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات، أننا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
7: الصحة
6: المنتشرة، والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا، وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى أنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد تلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرة يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني انه واحد بيجي بيخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادوية ما موجودة، الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما اصو ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي، يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذاتا في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين، معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين، يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى ادونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا، كم جامع الدعم يقادروا، وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون عليه بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه نحن نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباب الى حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه، مع ناس دي الناس الساحه الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك، انا اديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزب ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام، انت كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر.
7: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأن قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوا للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعدين يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذاك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منطقيين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوا بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان، ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، ونحن ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا، ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمن وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا فضوا وسيتنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس غصوا ما عندهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.
7: شكرا جزيلا.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجة.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن اللي عايز أي خدمة برضو يدفع لها، داير موية يدفع لها، داير كهرباء يدفع لها، داير نفايات يدفع لها، داير يعمل مدرسة يدفع لها، داير يعمل مستشفى يدفع لها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعت 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أننا في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا كثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس اللي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالكين ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفا من يجيب يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين جوا المعافين إذا ما عافين. لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستغلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي من مصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معنات الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثوره كتار جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعاملوا مع المحليات. المحليات المدير بتاعها بيشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت، عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائدة الكبرى منها أول شيء المجتمع المحلي قبل أن تذهب لأي جهة أخرى. في الحالة دي أنا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لأنه نحن لما بدينا المبادرة دي بتاعت البناء القاعدة للحكم المحلي كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه نحن كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية. نحن نقدم الحلول العلمية، دول صحيحة، لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده، أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث انه طبعا جزء منها او جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادره دي كانت بدات باشخاص 3-4 اشخاص، ثم عملنا ادوات كثيره جدا استشاريه، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادره دي بيدعمها اكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية إثيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن يأخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصورة وبالصوت ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حية من دول طبقت الطريقة ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفية تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدرب الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل.

0: للقتال، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس والمناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسنطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووسط تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل.

0: داخل أثوبي، وكانت المعارك امتلأت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
1: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة أدفع 50 جاي بطري قرقين أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000 يا جماعة. عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني اتصال بتاع الشحنة. والله بيارجين قابلنه بمليون و800. انا ما في ياس كعنا اصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبولهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبدالله جاويد لراديو دبنغا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي وخاصة في فصل الخريف وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا. إن نرى دورة هتعيش هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك يعني للأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719 ألف شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنغا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
6: جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون فيها حماية للمنشآت النفط وتصدير عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
7: موضوع ما بترول، موضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
5: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
8: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
9: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
5: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
10: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
5: ونقص حاد في الغذاء في منطقة القضية زكريا بغرب كردفان.
11: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
5: إذن فاصل قصير ونواصل.
12: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
6: زيارة وزير الدفاع السودان لجوبا هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي تناقشت في مراحل ما بعد الاستفتاء زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون فيها حماية للمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاع مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وابيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزياره مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية مفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جوبا ومخاوف الأمنية من جوبا خرطوم. لأن جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
5: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
7: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت ايريا، اي زول بيقول لي حقتي، وابرزها طبعا المناطق دي هي ابيي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية، انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان، ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه، لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة، باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري زيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدي ياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها، أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة. هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا، أحسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى، ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع باخذ عليه انه مني ده هو هم جابوا دخلوه في الاتفاقيه، لكن هو وضح اسباب انحيازه للقوات المسلحه وللشعب السوداني في هذه الاحاديث. هو الان رجل دوله ورجل له موقعه في قياده الدوله وفي مشاركه كبيره في حرب الكرامه، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيره جدا. نحسب انه يعمل عمل سياسي اكثر من انه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
5: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر، لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
9: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكس ثرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايد البرتش واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر، لابد من وقف الحرب.
5: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
13: طيب، الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، والدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب، القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس؟ وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيف الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية اتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدولة من الانهيار، او يقول لك انهيار السودان، وفي الحقيقة ما انهيار السودان، هو انهيار الدولة القديمة كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدولة دي استمرت اكثر من كده، ده الحيان انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضرورة انقاذ الدولة القديمة، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدماه المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر. التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته كويس، نمره 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه، نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. غائرة الحكم دي أو الأسس اللي حيقوم عليه الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين دي يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف أنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في أنه ينجح، غمة الفشل في أنه ينجح وأنه يستقطب قاعدة أوسع وأنه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
5: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
10: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلاً في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل انه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. اهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على اساس انه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذوا الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصمت. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبال ارتكبوا الحادث فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا يعني ديل كردة فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية الصنطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية يبتدوا على فريق في وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات يعني الإدارة الأهلية للهبانية في الصنطة، هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر الساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرق دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، ويتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق إنه كل القوة دي الأكثر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما أقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. أتمنى إنه الحادث يقوف هنا، والحكومة أنا ذاتي بطالبة تبذل مجهود أكثر في إنه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا تحصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بيتطور اكتر مما حصل.
5: كشفت الناشطة في مجال العمل الانساني هويدا عبد الرحمن صالح عن اوضاع بالغة الصعوبة في محلية القضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
11: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، يعني معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا فيها كمية هائلة من الجناين، في حاجة دي كانت بالنسبة لينا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهاكتها، الجوع انهاكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بيها وتشتغل بيها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفره القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنه دي ارتفاع هائل جدا في اسعار المحاصيل في ولايه غرب كردفان، ولوت الدهن حصلت 20,000 ولوت الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تاثير يعني انعكس تماما تاثير سلبي جدا على الاهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في انه يعني كيف ان ولايه زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تاكل المواطن ياكل الانباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لأنه نحن شفناه بنفسنا وصرناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقة دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرف إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب ووجهت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحياة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضايا اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف أنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في أنه يتوقف حتى التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل.

0: 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. عارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية الصنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للصنطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء

0: الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
1: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة أدفع 50 جاي بطل يقرقين أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جم عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة. والله بيعرقين قابلنا بمليون وتمتميان أنا ما أبي ياس كأننا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنغا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج، وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطرقة كبير جدا. إن نرى دورة هتعيس هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني للأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719 ألف شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنغا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان با هوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
6: راديو دبنغا، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنغا.
8: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم إنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
9: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله انه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد انه المادة 62 و 69 ما كانت الا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها اكثر من الفترة الزمنية اللي اكتفت بها المحكمة. وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح إنه المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت إنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية، وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت أن المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته و تكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه. طلع وهدد قائد كتائب البرهان نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم انه الحمله الوطنيه اللجنه الوطنيه ستستمر في النضال حتى البراءه الكامله وكذلك الحمله القوميه.
8: السيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنه القوميه للدفاع عن الصيدلي احمد شفا انها تتحول من تضامن والدفاع عن احمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانيه، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
9: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة، فجاملناكم يعني، فالمفروض انتم خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا، ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات. البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات. لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي، كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق، بالتأكيد من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
8: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا، السيد بركات بشير النجار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
7: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي السنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عما قتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: كلكم خلي بالكم
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمنا قنبلي يا موصلني زرعت وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: دببك حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيله من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتاع الانضمام أو انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة إنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذاته نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، يكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت إمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة

0: في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع لمدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنغا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصل إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية

0: المشتركة بين الدولتين التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل مولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبيل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
1: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بطريق قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا ب1,800,000، أنا ما في جاز كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
1: كشف كادر صحي منطقة سندمة بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي إخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله إخواننا متراقبة كبير جدا، إن نرى دورة هتعيش هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
1: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719 ألف شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
6: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
7: الموضوع ما بترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
5: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
8: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
9: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
5: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
10: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
5: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأضية زكريا بغرب كردفان.
11: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
5: إذن فاصل قصير ونواصل.
12: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
6: زيارة وزير الدفاع السوداني لجوبا زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مسائل الأمن القومي في دولة جنوب السودان لطالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما أنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استئنافها. السودان برضه عاوز يأمن على حدود الأمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وبين جنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي أصلا جاية في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة، ودي لأنه الآلية دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقة من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الأمنية وأبيه. عشان كده الزيارة دي هي محاولة لأن تتفتح قنوات اتصال عسكرية وسياسية جديدة وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده، خاصة في ظل الظروف الغير مستقرة في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي بينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية مفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. لأن جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل سياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
5: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
7: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت ايري، اي زول بيقول لي حقتي. وابرزها طبعا المناطق دي هي ابيي وجوده ودبه الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسه مناطق معروفه بانها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامه. لاخذ المساله الثانيه، انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم. لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه، يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري زيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما في أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها، أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا، حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة من أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى، ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه من إذا هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
5: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة، من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر، لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
13: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو، لانه البلد جربت الحوارات الخارجيه، امورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضيه السودانيه ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج، واتفاقيه السلام ماشاكوز، لفينا القاره الافريقيه كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس، ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعم في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
5: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنغاز الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس؟ وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي، هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقولوا انهيار السودان، وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه، كويس؟ وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحياني انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا يعني، الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني، لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر، التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته، كويس؟ نمره 2 الاشتراك في اعداد اجنده الحوار نفسه، نمره 3 لابد ان يكون الحوار على خلفيه وقف الحرب. وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي هيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة. العمليتين ده يتم بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب قاعدة أوسع وإنه يشمل قوى سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوى سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
5: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
10: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل. فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده. طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة السلطة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردت فعل لمقتل 3 ديلك، واخد طابع قبلي طبعا. هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردت فعل تاني من الجانب اهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، اول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم الثلاثة ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات. يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر الساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت. حكومة أنا تكلمت مع والي شرق دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت واتحركت قوة أكثر من 60 عربية. دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش. ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكثر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوم فينا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكثر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة. واتمنى انه الموضوع ما يتطور، وهو الحاجات اللي انا حصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بيتطور اكثر مما حصل.
5: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
11: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، يا يعني معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. في حاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل حاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بيها وتشتغل بيها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا إنه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوت الدهن حصلت 20,000، ولوت المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا نسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرف إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة مهتمة بالعمل الإنساني واستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبار هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان.

0: في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع لمدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبانجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شعب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية الصنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثوبي، وكانت المعارك اندلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية

0: المشتركة بين الدولتين التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل مولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبيل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية بقرار من الوالي، وإحنا هسه جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
1: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد رسوم الجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يا أخوانا ما ممكن معبور، أنا أدفع 50 خاش بنقولة أدفع 50 جاي بيطر يقلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقولة وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله بيأرقين كابلنا ب1,800,000، أنا ما بياس كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
1: كشف كادر صحي منطقة سندمة بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله أخواننا مطرقة كبير جدا، إننا راح نقول راح تعيش هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تقويم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
1: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروب بشكل مباشر نحو 719 ألف شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروب بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال مهند أورابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان با هوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا إنه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمام أو انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم له محاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الثقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا أمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوجده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: تحقيق السلام يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا.
1: راديو ذا بندر يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية الإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقف صنع القرار. وبكده أكيد بعودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا جزيلا، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد، مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع بتجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، المفروض إنه المشاورات دي كلها تتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيقة الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 13 اغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15,000 أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنقل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع بخمسة محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة

0: ناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3 4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول اتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني اتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
1: قالت مجموعة محاماة الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت الاثنين 10 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا السياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا.

0: زاد لانه الغرفه التجاريه حلوها، ثاني انه نحن مشكله منه يعني، اي خلاص نحن ما فتحنا وصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت.
1: اصدرت الاداره المدنيه بمحليه كوتم في ولايه شمال دارفور قرارا يقضي بمنع اخراج محصولي الدهن والذره الى خارج حدود المحليه، في خطوه تهدف الى تنظيم حركه المحاصيل الزراعيه داخل المنطقه. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد رسوم الجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يا أخوانا ما ممكن بعبور أنا أدفع 50 خاش دنقلة أدفع 50 جاي بطل يقلقين أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157 يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرع لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرقين كابلنا بمليون وتمنمية، أنا ما في جاز كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
1: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج، وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا. إن أنا أقول راح تعيش هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعويم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
1: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان با هوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقال هوارد في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارد من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان؟
5: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية، لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
6: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
4: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
7: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
8: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
4: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
9: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
4: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأوضية زكريا بغرب كردفان.
10: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
4: إذن فاصل قصير ونواصل.
11: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
5: زيارة وزير الدفاع السودان للجوة زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية، لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استئنافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وبين جنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي أصلا جاية في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة، ودي لأنه الآلية دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقة من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الأمنية وبي. عشان كده الزيارة دي هي محاولة لين تتفتح قنوات اتصال عسكرية وسياسية جديدة وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده خاصة في ظل الظروف الغير مستقرة في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أن يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية منفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص لتنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة، المخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. نحن جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
4: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
6: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيري، أي زول بقول لي حقتي. وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبيي وجودة ودبة الفخار والمجانس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني استقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدي ياتي منه بنتائج إيجابية ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، و الآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام؟ لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة. هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة من يعركم أنه تختلف تماما في أهدافه وأجندته عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى، ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه وأنه مني ده هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
4: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
8: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو، لانه البلد جربت الحوارات الخارجيه، امورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضيه السودانيه ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقيه السلام مشاكوز، ولفينا القاره الافريقيه كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعم في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي. ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية. المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر، لا بد من وقف الحرب.
4: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
7: طيب، الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب، القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس؟ وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها. هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقولوا لك انهيار السودان. وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه، كويس؟ وبالعكس، انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده. ده الحياني انهيار السودان فعلا، لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه. لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا يعني، الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني. لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني، وما ممكن تقدم تنازلات يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس، الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر. التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته، كويس؟ نمره 2، الاشتراك في اعداد اجنده الحوار نفسه. نمره 3، لابد ان يكون الحوار على خلفيه وقف الحرب، وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك، والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي هيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات، لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب، ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة. العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب انه يستقطب قاعدة اوسع وانه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
4: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
9: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس والمناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعم بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة السلطة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردت فعل لمقتل 3 ديلك، واخد طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية، في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية، اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرق دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادثة الضحايا من الطرفين ما أقل من 16 من القبيلتين هباني ورزيقات. أتمنى إنه الحادث يقوم فينا، والحكومة أنا ذاتي بطالبة تبذل مجهود أكثر في إنه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة. وأتمنى إنه الموضوع ما يتطور، وهو الحاجات اللي أنا حصلت عليها دي كلها مطمئنة إنه الوضع بين الهباني والرزيقات ما بتطور أكثر مما حصل.
4: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
10: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، يا معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. في حاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل حاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا إنه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوت الدهن حصلت 20,000 ولوت المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا نسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفة إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاترين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب، في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي، سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم، سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا، وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات، سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية، حفاظا على هذا الوطن. وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد، ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي، سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع، فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود، أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني، سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث إلى جانب تحرك قوات

0: هو المناطق التماس مع محلية السلطة. في بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3 4 يوم. في مشاجرة وقعت وفي زول اتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني اتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
1: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت الاثنين 10 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووسط تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك امتلأت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشر.

0: عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه يعني. أي خلاص نحن ما فتحنا وصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
1: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دنقلة، أدفع 50 جاي بطري قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاز كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
1: كشف كادر صحي منطقة سندمة بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن ما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخوانا مطرقة كبير جدا. إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
1: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وقال هوارد في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارد من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا قرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضائهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة. أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناوله مع أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب ما حقيقي، وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاءه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم انه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي احمد شفا انها تتحول من تضامن والدفاع عن احمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي، ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبع والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فبدأنا نفتكر أن هذه الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في القلت، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض التصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتجلينا عدد من التصورات وأنتجلينا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحس على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها.
5: طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يقيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
6: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر أن المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 13 أغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15,000 أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنقل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع ب5 محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
16: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
17: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاسس درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
16: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
17: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري مثلا يكون في شباب يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
16: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
17: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
16: بحرارة الشمس،
17: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
16: نعم،
17: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
16: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم،
17: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
16: نعم،
17: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
16: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
17: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من القدرة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للأعراض الأخرى.
16: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
17: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
16: يعني نوموا في الحيشان
17: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
16: نعم.
17: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايمين كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء كمان يستدري يتحرك مره مرتين ويلبس ملابس تكون
16: يعني الاستحمام مفيد.
17: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضو بنقول انه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني ابيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره بتمتصها وبتحبسها.
16: نعم يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس.
17: ايوه بيمتص بيمتص درجه الحراره وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
16: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
17: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
16: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
17: الله يسلمك.
16: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم

0: 4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول اتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني اتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
1: قالت مجموعة محاماة الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت الاثنين 10 قصص هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووسط تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك اندلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
1: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل مولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
1: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية، ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة

0: من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقول أدفع 50 جاي بطري قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جم عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله بيأرقين كابلوا بمليون وتمنمية، أنا ما بياس كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج، وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا، إننا راح نقول راح تعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هذه هي الحرب. فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو.
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
5: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. الجانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات لها مقر رسمي دون الإصرار بالعملية التعليمية بسلامة المنسوبية الجامعات والطلاب وأولياء الأمور. ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى ولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
4: نعم. أنه هي نعم تفضل تفضل يعني
5: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر يعني؟ لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المزالة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمزالة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمزالة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمزالة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المزالة بتاعت تنافسية الخريجين، والمزالة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المزالة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المزالة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمزالة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أنه العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمزالة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية، توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب. وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية، سواء كانت في المسألة بتاعة التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المسألة بتاعة التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المسألة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأن أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنى أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولاء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطررين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المسألة دي أصلاً المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعاً معروف وقريب، ده كان فيه إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة، زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بالشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو منعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره. يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس. يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة. يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم، واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
6: نعم.
5: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها، وبناء على ذلك يعني لا بد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التسييس، ودي يعني أي احتبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاع البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب، وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. و ختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات، يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغارب بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية، والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
4: نعم البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية، نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم بولاية الخرطوم وحدها في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة يعني في كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي. ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول. فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الموية عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه في ندوات بيحضروها في فعاليات في منافسات في شنو يعني في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحي ده هسي ما فيش. فعندك تعليق سريع على الحي دي؟
5: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا لأنه أساسا الجامعات يا ما مازال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط وإنما أنشطة كثيرة جدا يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي نشاط ثقافي نشاط رياضي إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزالة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني وليست هي مسائل يعني ثانوية بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم البيئة المحيطة للجامعة وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها ده بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس وده أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى. فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم كلها بتحسب. الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. أنت الآن لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي أمن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير. لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير. لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي أو الوضع النفسي بالنسبة للناس أو المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاضع لمعايير. فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل يعني أنه ما بينفصل عن بعض والبعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
4: نعم.
5: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني. فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل وأهم حاجة المستقبل مستقبل الأجيال القادمة يعني.
4: نعم نعم يا بروف الزمن سرقنا زي ما بيقولوا وصلنا حدود زمن البرنامج. انا شاكر لك كثير يعني على حديثك, ونامل انه نتحدث معك ثاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الاكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 13 اغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15,000 أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنغل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع ب5 محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق

0: الإنسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
1: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 هارون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل العدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
2: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
1: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر

0: أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية، تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد:
4: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
3: والحزب الشيوعي السوداني
5: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بور السودان نحوصية وسياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
3: وحزب البعث العربي الاشتراكي
6: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بور السودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
3: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار
7: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده عشان تمر الأجندة السياسية وكده.
3: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
2: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدامسري في هذه المناطق.
3: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
8: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ ودي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الإنقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فلون النظام، البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق، ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب، وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت ضوء المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام، وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خطته ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
0: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة رئيس شرطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر وكأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة إقليميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير وفي الفرق بين التهلئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقص ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها، قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستنده على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. في الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا بتاعت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826 صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده الحاجات دي عادة دي التقنيات اللي بتمارس المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده ما المثل بتاع التحديث بيانة العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو, بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي, وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودين في مناطق يعني سيطرت هذا قوات الدعم السريع, لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي, ما في ذلك يمشي, والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده, خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك, ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي, كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني, لانه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الاموال عبر القطاع الاهلي غير المنظم اللي هو خارج اطار البنوك وكده يعني, سواء كان في المثل بتاعت هسه عائدات الذهب ولا في اطار التحويلات العاديه اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لاهلهم داخل السودان, ولا في اطار حتى المصدرين والموردين وكده, كل التعامل ده بيبقى خارج الجهاز المصرفي, لانه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبه عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد او صادر او كده, ولا مفصول به في تحويل الاموال العاديه من المغتربين وكده لمساعده اهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو انه لهذا القرار يعني دلائل سياسيه لا تخفى على احد, و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده, باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر, وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب, وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي, إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده, وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده, يعني تمرر الأجندة سياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك, وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني, وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة, فروا إلى تشاد, يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة, لاجي من مناطق جلنريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنري, ومنطقة بتاع منجورتات, منطقة بتاع ليمونة, منطقة بتاع منجورة, ومنطقة بتاع غوزبقر, منطقة بتاع ليل أرق, ومنطقة بتاع ورجقة, ومنطقة بتاع شلال, ومنطقة بتاع أرقود شلال, ومنطقة بتاع رفيدة, ومنطقة بتاع حميدة, ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة، لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي صعبة، منطقة كورابو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية، الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد اللي جو حجمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في قربه، لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا، يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه، دام السري ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرك عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كوربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18,000 نسمة، الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات، تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدارين خدمات صحية، فدارين أكل، دارين شراب، دارين لبس، دارين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل نظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصل ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور، وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي أسي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان. طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني. وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاترين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بيها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح

0: أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة. لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع، فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني. الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة، فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان. واحدة. اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد

0: وإلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة قيسان.
1: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة قيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة قيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 هارون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورا. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
2: حالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمع حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع والإسم، حتى الأمهات جرهم يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
1: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب يعني أنه هذه البنوك

0: يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
1: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
4: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
3: وحزب الشيوعي السوداني
5: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
3: وحزب البعث العربي الاشتراكي:
6: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
3: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
0: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها طفرت قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، كانت تمرر الأجندة السياسية وكده.
3: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
2: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة.

0: قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير. فالديكتاتورين ملة واحدة، لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة 2 ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش، عودة فلول النظام البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه

0: المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذا العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت ضوئي المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خططه ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لن تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
2: تأتي دعوة رئيس سلطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار معيشة المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر وكأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة إقليميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهدئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات. وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها. وضع قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
3: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستنده على القانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. في الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوا الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا تحت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم له حفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826، صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل الحرب، حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحياة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثلة بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرة هذه قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل، للبيانات دي ما في طرح يمشي. والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاعت التأسيس دي وفي دارفور وكده, خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك, ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي, كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني, لانه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الاموال عبر القطاع الاهلي غير المنظم اللي هو خارج اطار البنوك وكده يعني, سواء كان في المثل بتاعت هسه عائدات الذهب ولا في اطار التحويلات العاديه اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لاهلهم داخل السودان, ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده, كل التعامل ده بقى خارج الجهاز المصرفي, لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده, ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد, و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده, باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر, وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب, وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي, إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده, وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده, هي يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك, وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني, وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة, فروا إلى تشاد, يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة, لاجي من مناطق جلنريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جلنري, ومنطقة بتاع منجورتات, منطقة بتاع ليمونة, منطقة بتاع منجورة, ومنطقة بتاع غوزبقر, منطقة بتاع ليل أرق, ومنطقة بتاع ورجقة, ومنطقة بتاع شلال, ومنطقة بتاع أرقود شلال, ومنطقة بتاع رفيدة, ومنطقة بتاع حميدة, ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس, يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال, حتى الأطفال الرضع كان ما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو, أكثر من 17,000 نسمة لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية, ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي سابة منطقة كورابو ما فيها مصادر موية, فالناس أطشانة, والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد اللي حجمونا في وقت مع السهور الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، عياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في قربه لا زال ما في جهة جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل18-20 كيلو، يعني ما عندهم لبن تمام. فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت تمام. فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السرير، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة ايش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان امشي يشيل كورة ايش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة ايش يجيبه هنا في في في منطقة كربة عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18 ألف نسمة الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات تدخل سليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو. الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
5: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات ما دامت وفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس. في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة. سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي أسي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين قبيلتين الآن، والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات انه بيشهد يعني ازمه انسانيه حاده جدا، ازمه بتاعت ضائقه اقتصاديه كبيره على المواطنين، وكذلك قيود كبيره، قيود في الحركه، قيود في الوصول الانساني، قيود في الحركه التجاريه بين الولايات في مناطق السيطره المختلفه يعني، وده كله بيجعل الاثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجله التي يمكن ان تسهم في خفض التصعيد وحمايه المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأن تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة، وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كانت زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما أن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن أن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت جيش سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3,000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبانجا إن هنالك نحو 13,000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3,000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000.

0: أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13 ألف نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة قيسان.
1: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة قيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة قيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 هارون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
2: حالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
1: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمان كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة

0: طويلة جدا منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
1: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي السمسم الكركدي كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام والذي انهار للبسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم. وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي قبله، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 13 أغسطس 2026. معارك ضارية اليوم في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بولاية النيل الأزرق، وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالمسيرات على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء معارك جيسان بالنيل الأزرق ونزوح الآلاف من المدينة. نزوح 15 ألف أسرة إلى مدينة الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والمسيرات تضرب محطة للمياه في المدينة. شبكة أطباء السودان تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح في هجمات الطيران المسير على مدينة الأبيض الأربعاء. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شنغل طوباي وتدمر منازل وتتسبب في نزوح 46 أسرة بشمال دارفور. طلب تحديث بيانات العملاء في البنوك خلال شهرين أو تجميد حساباتهم تثير مخاوف الجمهور بالداخل والخارج. بنك الخرطوم يرسل إشعارا للعملاء عبر تطبيق بنكك يطلب تحديث بياناتهم عبر أقرب فرع. عودة وشيكة لبورصة الخرطوم للتداول الثانوي من داخل السوق بعد توقف دامة لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. انطلاق مسح تحليل النزاع ب5 محليات بالبحر الأحمر، وكسلة ترسل 6 فرق للتوعية والمسح الفني للألغام. انتهت بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: راديو دبنجا،
8: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي، وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية. كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعين الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
7: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف إنه أي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام يدفع أي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. إذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف أنه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف أول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة، بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة خبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للحكومة. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها، دي حاجة صعبة. فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيرة، لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني، وتحت شعار سوا بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة، لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير، وطبعا سوا بنقدر. وما يخصني ما يكون بدوني، دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
8: دكتور، يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين، مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده، وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
7: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع، والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس، المجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي ما لك، ما في محليات فقيرة؟ أبدا، أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية، والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي، وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس، وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها، يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده، وبالتالي تقدر تحاسبهم. والسودانيين المتخصصين على قفم يزيد، يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا، لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا، أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا، وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين، لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة، خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم، لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيقل منذ الاستغلال، بالمناسبة مش بس في الوقت القريب، منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده، لكن في السابق كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس، يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي، ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح، معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية، بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنمية. لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثورة كتار جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمة، ما في مؤسسية. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمة مؤسسية تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقة بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائدة الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهة اخرى. في الحالة دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
8: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دائما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
7: طيب ده برضو سؤال مهم، لأنه نحن لما بدينا المبادرة دي بتاعت البناء القاعدة للحكم المحلي، كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه نحن كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية. نحن نقدم الحلول العلمية هو صحيحة، لكن ما في دول بنفسها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده، أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدل بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي اشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخدوا فيها كورسات وتدريب. طبعا ده بالصورة وبالصورة ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حية من دول طبقت الطريقة ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفية تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
8: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر، ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة. وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد

0: الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 هارون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات، أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات، إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
1: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد، وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمان قرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب يعني، أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها 2 اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية.

0: قال التاجر بسوق البيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
1: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ليم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
3: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
2: وحزب الشيوعي السوداني
4: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحو مصير سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
2: وحزب البعث العربي الاشتراكي:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
2: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار:
6: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، هي تمر الأجندة سياسية وكده.
2: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
7: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق.
2: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين الشرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير:
8: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين متجمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السودانية. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فلول النظام، البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق، ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر، وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب، وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت دوية المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر واحد، الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا، والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام، وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خططه ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لن تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
0: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة رئيس شرطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته من حديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة الروسية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر وكأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نهوصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة ديميا ومحليا في إطار مساعي الخماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهدئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات. وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونة ومآلاتها لا بشعاراتها. قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني، في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنه ما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا بتاعت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم له حفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 8/26 صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل الحرب، حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق لجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحياة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثل بتاع التحديث بيانات العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرة هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده، خنق اقتصاديا وتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30 تزعة بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لأنه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني، سواء كان في مثلا بتاعت هسة عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان، ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده. كل التعامل ده بقى خارج الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده، ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده، باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، هي يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق يلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. يحرقوا أولا منطقة بتاع جيلنغري، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كان ما سلموا نفوس من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي صعبة، منطقة كورابو ما فيها مصادر موية، فالناس عطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد اللي حجمونا في وقت مع السهور الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياتوا. حتى الان عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في كوربو لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع اللي اسمه حتى الأمهات جرهم، يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان امشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كوربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح، قرابة ل 17-18,000 نسمة الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات تدخل سليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضيعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن، والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاط خارج المدن، بمعنى هي تخاط في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف أنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في أنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب، في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنجا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنجا، وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن. وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد، ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عدبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر، وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسم في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان. واحدة. اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوى المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان

0: الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورا. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات، أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات، إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
1: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جرهم يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد، وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك، قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب يعني، أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها 2 اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفاق.

0: فلوتات الأمنية. وقال التاجر بسوق البيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات البيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق البيض في هذا الخصوص:
1: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات البيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ديم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة. أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط أم صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاءه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم انه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي احمد شفا انها تتحول من تضامن والدفاع عن احمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق، بالتأكيد من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي، ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من المعسكرات،
6: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
5: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
7: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
5: من المعسكرات،
7: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر،
8: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
9: كلمة سيدة فانتا فونا.
5: أمانيهم، أحلامهم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوري، المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين، حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوري في راديو دبنجا. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
11: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوة ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني. يعني انه انا بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولايات خاصه تقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وده بقي حاجه بسيطه خايته زي 10%. لكن اما بالنسبه لشمال دارفور حتى الان ما في وجود ما في وجود بتاعت الاغاثه اطلاقا.
12: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع مترديه اكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
11: المعسكرات دي طبعا هنا اكثر حاجه الموجوده يعني انه زي ما انا ذكرتها عدم الغذاء بخلي انه الناس بتطلع برا، وهذا الان انه الاوضاع مستقره 100% يعني اوضاع برضو صعبه جدا، لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد امن الغذاء بالنسبه للمستقبل بالنسبه لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت انه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لان انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا، لان بدهم يعني انه لاسره حاجه ما بده حاجه عشان انه يكفي لمده 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل 10 يوم لاسره يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصلا، حتى وين كان انا ما اتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لانه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجوده وكان اغاثه وقد موجود. الان مجتمع دولي طلع وقاعد بيتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا اصلا تختلف يعني كامل بيتكلموا كله انه نقدموا لدارفور بكده ونقدموا الاغاثه وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني اطلاقا ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت يعني الكلام اللي بتقول في المنابر ده كله فارغ ساكت، لانه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في، لان الناس اصبوا انه النسيه يعني مجتمع دولي ذاته نسي الناس يعني، دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما سايل لحل مشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بي بده مخترعات وجرد فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
12: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قراضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها، شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
11: زي ما حدثت انا كان تكلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريده يعني انه هو نسيه منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ده ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال لان عشان انه ما هسه شبكات الا استرلينج ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغاله لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا استرلينج، واسترلينج ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات قريده زي وزي المعسكرات الباقيه يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس القاعدين في قريده مثلا، لان قريده شويه بعيد مننا وبعيد من من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
12: مشكله المياه
11: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في, في وديان، وده خطر. الان حسنا انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل يعني الزراعه يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه يعني، المياه تاخر ولو مياه في بيها لاقى المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيها ده حسنا مويه ما موجود في بعض المضخات في داخل المعسكرات. بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك، في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه على الشرب ما موجودة، الناس بمشي بيشربوا موية في الوادي، وموية ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا الموية بباغة يعني مرة بيجيبوا موية بباقة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو على أساس إنه يجيبوا الموية عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني، وده حاجة جدا الميح ده. طبعا أنا إحنا ما قدر نقول أكتر من ما حس عني، إحنا قاعدين نتكلم لعنا، قاعدين ننادي المجتمع دولي كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا أخواننا مليون ميت ما يطلع وعن إحنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الإعلام كتير لأن ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. أنا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة يعني.
12: الصحة والأمراض المنتشرة،
11: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء يعني، أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفس يعني. أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص رأسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرة يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق الملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لأن اتكلمنا كتير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات
12: يعني. احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
11: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر يعني، قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقفت الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص، أول حاجة استاف ما عنده بمساواة معسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد يعني، الناس القاعدين كلهم شغالين معناه عبارة شغالين متطوعين. نمر 2 يعني انه خلاص معناته هنا نمر 2 كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب يعني، برضو تخلص من الاستاف، معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون عليك بعد شهر يقادر لأنه خلاص يعني ده التحذيرات يعني، كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه إحنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا يعني عبارة الناس متطوعين يعني، فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه مع ناس دي الناس الساحل الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر يعني. انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده، ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام، انت قلت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر
12: تمام يعني. في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
11: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده في رغم إنه هنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا، لأن قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول إنه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوا للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ذلك. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش، اللي عندهم ضمير حي، إنه يقدموا المساعدات بالنسبة لعمل إنساني. يعني إنه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات، ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عنده مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول إنه أول هاي ينسوا الكلام ده كله، يشتغلون عمل إنساني ووصلونا حاجات عشان نكون أحيا، بعدك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التألوفات والشغل الدبلوماسي هم بيشتغلوا، بعدك إنه بعد ما إنه الناس يكونوا أحيا يشتغلوا ذلك، إنه يقفوا من حاجات ده كله أول هاي يقدموا العمل الإنساني ويوقف الحرب. أهم حاجة عشان ما يكون في موجود حرب، على أساس إنه ذاته أن إحنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. أصبع إنه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عبء على دارفور، لأن عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوا بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلموا في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدولة بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا فضو وسيتنا عن إحنا، ما يخلوا أرواحنا لعاطق الناس غصتهم منهم أهمية لمجتمع لمجتمع الإنسان البشري.
12: شكرا جزيلا.
13: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة، ده الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
14: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
15: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة بيحصل معها فقدان للسوائل عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
14: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
15: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
14: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
15: طيب هو طبعا ضربات الشمس او الامتداد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقايه منها هي افضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعه المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
14: بحرارة الشمس،
15: بحرارة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الاستفادة ريت الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
14: نعم،
15: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا. ده
14: من انخفاض درجة السوائل في الجسم،
15: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
14: نعم،
15: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بنصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
14: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
15: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
14: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
15: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
14: يعني نوموا في الحيشان
15: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
14: نعم.
15: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا بيكون مثلا حايمين كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
14: يعني الاستحمام مفيد،
15: استحمام مفيد لترطيب الجسم وبخفض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
14: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
15: أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
14: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
15: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
14: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
15: الله يسلمك.
14: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
13: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبانجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسمة عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور

0: الحاج عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل العدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
1: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع، واللي اسمه حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل 18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد، وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب يعني، أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها 2 اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
3: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي أم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب

0: بابا كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
2: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
1: والحزب الشيوعي السوداني
3: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في قوى السودان نحوصية وسياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
1: وحزب البعث العربي الاشتراكي
4: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
1: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
5: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، هي تمر الأجندة السياسية وكده.
1: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
6: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السري في هذه المناطق.
1: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
7: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين متجمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السودانية. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ وجدي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فلول النظام، البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق، ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر، وعلى رأس مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب، وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت دوية المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر واحد، الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا، والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام، وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خططه ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
0: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة رئيس سلطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته للحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار معيشة المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر كأنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحوصية وسياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة ديميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير وفي الفرق بين التهلئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونة ومآلاتها لا بشعاراتها، قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده يبدو انه كل حاجه بقت ما مستند على قانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده، ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته ومفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنه ما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده، رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتها، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا منذ إنه من ما قبل الحرب يعني إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مثلا بتاعت التضخم وانهيار سعر العملة السودانية وبقت البنوك ما مكان ملائم له حفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده، لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826 صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني، وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل الحرب، حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق لجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده. الحقيقة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارسها المصارف في في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده، ما المثل بتاع التحديث بأنة العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور ده ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو، بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي، وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودون في مناطق يعني سيطرت هذا قوات الدعم السريع، لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي، ما في ذلك يمشي، والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده، خنق اقتصاديا والتغيير حسابات المتعاملين يعني هناك، ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي، كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني، لأنه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني، سواء كان في مثلا بتاعت هسة عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان، ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده، كل التعامل ده بقى خارج الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده، ولا مصوبه في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد، و القرارات بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء للبنوك وكده، باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر، وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب، وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده، وتستغل لافتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، ينتمر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك، وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني، وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، فروا إلى تشاد، يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة، لاجي من مناطق جلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجانا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. جو حرقوا أولا منطقة بتاع جلنغري، ومنطقة بتاع منجورتات، منطقة بتاع ليمونة، منطقة بتاع منجورة، ومنطقة بتاع غوزبقر، منطقة بتاع ليل أرق، ومنطقة بتاع ورجقة، ومنطقة بتاع شلال، ومنطقة بتاع أرقود شلال، ومنطقة بتاع رفيدة، ومنطقة بتاع حميدة، ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأي كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كان ما سلموا نفوس من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كورابو، أكثر من 17,000 نسمة لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي صعبة، منطقة كورابو ما فيها مصادر موية، فالناس أطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد الجحة جمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم أخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياتوا. حتى الآن عندنا زي 8 ولا 9 جريح هنا في قربه، لا زال ما في جهة جاه عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعد ذلك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جرهم يعني قرابة ل 18-20 كيلو، يعني ما عندهم لبن، تمام؟ فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا عاجلا عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام؟ فلا زال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرق عشان امشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كوربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18,000 نسمة الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات، تدخل سليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو، الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السنطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما، الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى إنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور، وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السنطة، سوق السنطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السنطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين، الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة، أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بيتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنجا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنجا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات وهذه المسيرات هي سلاح جديد هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي إليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم لكن دائما لديهم الخطة باء كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش أنا ما زلت حيان، واحدة. اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر ثلاث محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3,000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف تأسيس. وقال لراديو دبنجا إن هنالك نحو 13,000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقع في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3,000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق جسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطلبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية جرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورا. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7,000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر

0: الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
1: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع، واللي اسمه حتى الأمهات جرهم يعني غرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد، وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشيرا إلى وجود حالات سوء تغذية بين الأطفال بجانب عدد من الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دكة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها 2 اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
3: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كلياً

0: 241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تخفيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلي الانضمام او انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم له محاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده. ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوجده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيداً عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجة في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجة؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر إنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية، بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. أنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يوصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحس على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يقيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجه برضو الضروريه انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. المعارك تشتعل في جبرة الشيخ وبارة بشمال كردفان والكرمك بالنيل الأزرق وكل طرف يدعي الانتصار. هجوم جديد بالطائرات المسيرة على العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي وسماع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزاقات والهبانية وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. محلل اقتصادي يقول قرار بنك السودان بتحديث بيانات العملاء إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جاد كريم. شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على مدن العاصمة الثلاث لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة الأربعاء على عطبرة والدامر والأبيض والخرطوم. وأكد الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل أن الهدف من استخدام المسيرات هو ضرب السودانيين، مشيرا إلى أن كثير من المسيرات تتجه لأهداف مدنية والحرب تدار داخل المدن وهي مرفوضة لكونها تستخدم المواطنين كدروع بشرية. وأضاف الخبير العسكري اللواء كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي أنه كذلك المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها.
0: من جهته قال الخبير العسكري مقدم محمد نور أن العمليات التي تمت في قيسان جاءت كحيلة بإفراغ مناطق في كردفان لإشغالهم بشيء ويكونوا مشغولين في اتجاه آخر. وأوضح أن العمليات ستنشط بعد خطاب حميتي بفك الرسن في الفترة القادمة، وقال إن حميتي أعطى توجيهات بأن ترجع العمليات في شكلها السابق باستخدام المسيرات ومهاجمة المواقع، مشيرا إلى أن هذه المسيرات موجودة في الأصل لديهم وليست جديدة، حتى الجهة التي تدعمهم قد أوقفت الدعم، لكن دائما لديهم الخطة ب كما قال. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا بتخيل أنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حيان. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني.
0: وفي شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا صباح الخميس مصحوبا بالطائرات المسيرة على مدينتي جبرة الشيخ وبارة بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وأكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح هجوم الدعم السريع، وقالت إنما أسمته بميليشيا الدعم السريع هاجمت الخميس ارتكازات قواتنا والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبرة الشيخ عبر 3 محاور. وأكد تصدي القوة المشتركة مع الجيش للهجوم ودحرها للدعم السريع. اندلعت معارك عنيفة يوم الخميس بين الجيش وقوات تحالف تأسيس بمدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وأعلنت حكومة محافظة الكرمك أن المدينة تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة إلى جانب قصف مدفعي قالت إنه يأتي من الجوار الإقليمي. وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إن القوات المسلحة تواصل التصدي للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودعمها لما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية المدينة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هايو الأوضاع الإنسانية للمواطنين في قيسان بأنها كارثية، وقال إن 3000 شخص فروا إلى الحدود الإثيوبية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء المعارك بين الجيش وقوات تحالف التأسيس. وقال لراديو دبانجا إن هنالك نحو 13000 آخرين نزحوا إلى الداخل لمنطقة بكوري، بينما نزح آخرون لمنطقة تيارة الواقعة في الاتجاه الشرقي لمحافظة جيسان. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق علي هاجو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: أوضاع إنتهانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان.
0: من جانبها قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسم عبد الكريم دلدوم أن الأحداث الأخيرة في منطقة جيسان أدت إلى نزوح أعداد من السكان إلى مناطق مختلفة بمحافظة جيسان، بينما توجه جزء منهم إلى محافظة ود الماحي حيث يقيمون في معسكرات من بينها منبدي وألمان. وأوضحت قسمة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين تشمل المواد الإيوائية خاصة المشمعات والخيام إلى جانب المساعدات الغذائية. وناشدت جميع المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بتكثيف تدخلاتها وتقديم الدعم للنازحين في مناطق وجودهم في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بولاية النيل الأزرق. لقي شخصان مصرعهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض جراء إصابتهم بشظايا مسيرة تابعة للدعم السريع أطلقتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية باستخدام الطائرات المسيرة الموجهة أمس واليوم في عدد من الولايات. وطالبت الشبكة في بيانها المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. قتل شرطي وأصيب 4 آخرون في تفجير قنبلة يدوية غرينيد داخل نقطة ارتكاز أمنية بقرية أم شجرة التابعة لمحلية وسط القضارف يوم الأربعاء. ووقع الحادث على خلفية توقيف قوة أمنية أحد الأشخاص للاشتباه به قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حيازته مواد وحبوبا مخدرة محظورة. وأثناء شروع أفراد القوة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحريز المضبوطات أبدأ مقاوما قبل أن يقوم بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد نقطة الارتكاز. وأسفر الحادث عن مقتل الرقيب أول شرطة قذافي آدم يحيى من شرطة مكافحة المخدرات إلى جانب وفاة الشخص الذي فجر القنبلة محمد خضر عمر إلياس، كما أصيب 4 من أفراد نقطة الارتكاز. وصل نحو 7000 لاجئ سوداني إلى منطقة كروبوت بدولة تشاد المجاورة بعد فرارهم من أكثر من 18 منطقة بولاية غرب دارفور منذ 27 يوليو الماضي جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقال اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد إن اللاجئين نزحوا من قراهم بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع في إطار الاشتباكات الدائرة بينها وبين قوات المقاومة الشعبية، مشيرا إلى مقتل عدد من السكان خلال تلك الهجمات. وأوضح دكة أن اللاجئين في كروبوت يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة أبرزها النقص الحاد في مياه الشرب والغذاء والملابس ومواد الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة. وأضاف اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة لراديو دبنجا من منطقة كابوت شرق تشاد في هذا الخصوص:
4: حالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل18-20 كيلو يعني ما عندهم لبن.
0: وحول الأوضاع الصحية للفارين من غرب دارفور بمنطقة كابوت شرق تشاد وصف دكة الأوضاع بأنها سيئة وفي غاية الصعوبة، مشير

0: الذين يتلقون الرعاية الطبية بصورة بدائية في ظل غياب الخدمات الصحية والمستشفيات. وناشد دك المنظمات الدولية والأممية والإقليمية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء، والعمل على إجلاء الجرحى وانتشال جثامين القتلى من المناطق المتضررة بغرب دارفور. وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار القرارات الصادرة من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك قرار دعوة العملاء لتحديث معلوماتهم بأنه إجراء تعسفي يستثمر أجواء الحرب لفرض قيود على العملاء. وأضاف لراديو دبنجا أن مشكلة المصارف السودانية ليست في عدم تحديث العملاء لبياناتهم، ولكن انعدام ثقة العميل في البنك، وهو أمر يعود لما قبل الحرب. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مشكلة المصارف دي ما مشكلتها في أنه العملاء ما بيحدثوا بيانات أو كده، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ أنه من ما قبل الحرب، يعني أنه هذه البنوك يعني داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي.
0: وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قرارا بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تحدث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تجديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأرسل بنك الخرطوم رسالة لعملائه عبر تطبيق بنكك تطلب منهم تحديث بياناتهم بالذهاب إلى أقرب فرع، كما وجه بنك السودان جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية. عادت أسعار عدد من المحاصيل في سوق الأبيض إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار والتراجع الملحوظ عقب فتح طريق الصادرات وتحسن حركة تدفق البضائع للمدينة، قبل أن تتأثر بدخول قوات الدعم السريع إلى منطقتي المزروب وأم كريدم وعودة التفلتات الأمنية. وقال التاجر بسوق الأبيض علي جانو لراديو دبنجا إن فتح الجيش لطريق الصادرات أدى في وقت سابق إلى انفراج كبير في حركة البضائع والمحاصيل الواردة إلى سوق محصولات الأبيض، وانعكس بصورة مباشرة على الأسعار. وأضاف التاجر علي جانو لراديو دبنجا من سوق الأبيض في هذا الخصوص:
2: السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض. الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة تأثر 503 أسرة في 57 منطقة جراء الأمطار والسيول، مع انهيار 206 منزل كليا و241 منزل جزئيا. وقال المركز إن الخريف تسبب كذلك في تأثر 29 مرفقا صحيا، بينها 6 مرافق بشكل كلي و23 جزئيا، فضلا عن تسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة. وأعلنت وزارة الصحة تنفيذ تدخلات شملت تعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة ومكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات إلى جانب التوعية الصحية، فيما دعا المركز المنظمات إلى تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض خلال فصل الخريف. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا

0: الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 13 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها ردود الفعل حول الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة البرهان مع كل من حركة تحرير السودان عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية.
0: وحزب الشيوعي السوداني
2: المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في السودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة.
0: وحزب البعث العربي الاشتراكي
3: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الانقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يتقنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار.
0: قرار بنك السودان القاضي بتحديث بيانات العملاء بالبنوك مع الاقتصاد كمال كرار،
4: دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي، إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده، يعني تمرر الأجندة السياسية وكده.
0: آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة بغرب دارفور يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في تشاد.
5: نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27 شهر 7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق.
0: آخر تطورات ملف النزاع بين الريزيقات والهبانية في الحدود بين شرق وجنوب دارفور مع الصحفي محمد صالح البشير.
6: الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من ردود الأفعال السياسية من كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأصل وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تجاه دعوة البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني. ونبدأ مستمعينا الكرام ذلك بالأستاذ محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
1: إن الحوار السوداني الذي يتحدث عنه البرهان كلمة حق أريد بها باطل، فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد خارطة الطريق واضحة المعالم لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط، ومن ثم الدخول في عملية سياسية شاملة بملكية سودانية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. وهذا ما أكده إعلان الرباعية الدولية الذي وجد منا التأييد كأساس موضوعي لحل المشكلة السوداني. إن دعوة البرهان لإجراء حوار هدفه إيجاد شرعية للسلطة التي يقودها وتسويقها للعالم بأنها حكومة تمثل إرادة السودانيين، وهو يبحث عن شرعية للاستمرار في السلطة بانتهاج نفس أساليب سلفه البشير، فالديكتاتورين ملة واحدة. لا يمكن القبول بإعادة إنتاج حوار الوزبة ومكافأة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الحرب التي أشعلوها في 15 أبريل ومنحهم فرصة العودة إلى السلطة مرة أخرى، ولا يمكن لأي تنظيم أو قوى سياسية وطنية مسؤولة أن تقبل بمثل هذا الحوار معلوم الأهداف والنتائج.
0: ومن جانب حزب البعث العربي الاشتراكي مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ ودي صالح حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له عبد الفتاح البرهان.
2: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها بذات المناورات المكشوفة التي كان يدغنها النظام البائد فيما يتعلق بمسميات الحوار وتحت عناوين مختلفة وفي كل المراحل. التسريبات حقيقة التي ظهرت خلال هذه الأيام والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة تهدف لترميم أو لإيجاد شرعية مفقودة منذ العام 21 والمحاولة للتغطية على الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا النظام، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وما تلاها من انتهاكات وبشاعات ارتكبت بحق المدنيين في السودان. نحن نؤكد أن سلطة الإنقلاب وسلطة الأمر الواقع التي اغتصبت السلطة في 25 أكتوبر 21 ولا زالت تمتد بذات الأدوات، وهي التي أجهدت مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفتحت الأبواب مشرعة لعودة فلول النظام البطش عودة فنون النظام، البطش والفساد والفقر والإفقار، نظام الثلاثين من يونيو. هذه السلطة لا يمكن أن تتحدث عن الأخلاق، ولا يمكن أن تتحدث عن العفو. عفو عن ماذا؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبت القوة المدنية التي يحاول الإيحاء للشعب السوداني ومحاولة للتضليل للداخل والخارج بأنه يعفو عن مرتكبي جرائم؟ ما هي الجرائم التي ارتكبتها القوة المدنية وقيادات القوة المدنية؟ هؤلاء هم الشرفاء الذين نادوا بالعدالة، هؤلاء هم الشرفاء الذين منذ اليوم الأول لهذه الحرب اللعينة نادوا بوقف هذه الحرب. هذه المسرحية أو هذه المحاولة ولدت ميتة، وهي عبارة عن مناورة سياسية وإعلامية تعكس حجم العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي تحيط بهؤلاء الإنقلابيين وهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم في حق الشعب السوداني. وعوضا عن البحث عن مسارات سياسية زائفة ومحاولة جر القوة المدنية لوحل الشرعنة، فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي كان يتحتم على سلطة الأمر الواقع الاستجابة الفورية والجدية لمبادرات الحوار المباشر، وعلى رأسها مبادرة الرباعية لإيقاف الحرب مع الطرف المتقاتل معها وشريكها في انقلاب 25 أكتوبر 21. إذا أن العسكر والجماعات المسلحة هم أطراف الأزمة الوطنية الآن في السودان، أما القوى المدنية والثورية فليست طرفا في هذه الحرب، وليست معنية مطلقا بصفقات عسكرية أو عمليات سياسية تصنع وتطبخ تحت ضوء المدافع والرصاص. إن الطريق إلى إنقاذ السودان وبناء دولته الديمقراطية المستقلة لا يمر عبر هذه الادعاءات بالعفو أو المبادرات المصنوعة في غرف المخابرات والفلول، بل يمر حتما عبر 1. الوقف الفوري والشامل للحرب وإنهاء معاناة المواطنين وإنقاذ البلاد من التفكك، وثانيا إسقاط منهج الانقلابات وتأسيس حكم مدني ديمقراطي خالص يعبر عن إرادة الشعب بعيدا عن وصاية المؤسسة العسكرية والعسكريين، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء السودانيين الأبرياء أو نهبوا ثرواتهم. رابعا والتمسك بمرجعية ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها العصية على الانكسار في الحرية والسلام والعدالة. إن ثورة ديسمبر وروحها باقية لدى الشعب السوداني وقالب أبناء الشعب السوداني الذين يعملون ليل نهار لكي يعبدوا الطريق أمام السلام، وأيضا أمام الطريق الديمقراطي الذي خطته ثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة لم تنطفي وأهدافها لن تغيب عن ذاكرة الشعب السوداني وعن ذهن الشعب السوداني والقوى المدنية التي تعمل الآن جاهدة من أجل إيقاف هذه الحرب، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب، مؤكدة منذ اليوم الأول أنها مع السلام ومع الحرية ومع العدالة، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري لأحد الأطراف، وإنما تدمر بنية البلاد التحتية وتدمر نسيجها الاجتماعي. لذلك نقول نحن في الطريق مع أبناء شعبنا، طريق ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الظافرة والمنتصرة للمفقودين بإذن الله.
0: وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني حول رأي الحزب في الدعوة إلى الحوار السوداني السوداني التي قدمها عبد الفتاح البرهان.
3: تأتي دعوة الرئيس شرطة السودان إلى حوار سوداني سوداني ومحاولته الحديث حول الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، يستدعي الاهتمام ومعالجته في إطار ما يجري المنطقة وداخل السودان. الدعوة بشكل عام يعني تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة. كما تأتي هذه التطورات الأخيرة إقليميا ومحليا في إطار مساعي الحماسية والإدارة الأمريكية لحل حالة الأزمة السودانية وكسر الركود والدعوة إلى الحوار. لذا فإن التطورات الأخيرة تفرض على القوى الوطنية التعامل معها بقدر ما لا يقدر، والتغيير والفرق بين التهليئة التي تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بصورة جديدة وترتيبات جديدة وبين تسوية سياسية حصيفة تفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي كبير. إن الديمقراطية تنعكس في حرية التنظيم والتعبير والنشاط السياسي والنقابة المستقل وتهيئة الانتقال المدني بإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وتظل القطيعة مع الهيمنة والسياسة ناقصة ما لم تشمل أيضا توفيق شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب. ومن ثم فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها ومآلاتها لا بشعاراتها، قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت القرارات التي صدرت من كل من بنك السودان وبنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك والتي تدعو العملاء لتحديث معلوماتهم لدى البنوك أثارت الكثير من الجدل، خصوصا لدى مستخدمي تطبيق بنكك الذين أصبحت حساباتهم معرضة للإيقاف بسبب صعوبة الوصول إلى أفرع بنك الخرطوم لتحديث المعلومات. حول هذه القرارات تحدث إلى جولة السودان اليوم الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، فلنستمع له.
4: في ظل الحرب دي وتداعياتها وكده، يبدو انه كل حاجه بقت ما مستنده على القانون، حتى فيما يتعلق به علاقه العميل بالبنك ولا فتح الحساب ولا متابعه الحساب او كده. ما في اي عقد بين عميل البنك والبنك المعني في انه بعد كل فتره مفروض يحدث بياناته، مفروض يمشي لاقرب فرع بنك وكده. الكلام ده ما منصوص عليه في اي شروط عند فتح يعني الحساب. في الحالة دي بيبقى بس الكلام ده وكأنما هو يعني إجراء تعسفي بيستثمر جوه الحرب ده عشان يفرض قيود على المتعاملين ولا كده. رغم إنه مشكلة المصارف دي ما مشكلة في إنه العملاء ما بيحدثوا بياناتهم، مشكلة المصارف السودانية في عدم ثقة العميل في البنك، ومنذ يعني فترة طويلة جدا، منذ إنه من ما قبل الحرب يعني، إنه هذه البنوك داخل المصارف كان في ممارسات كثيرة عززت عدم الثقة في الجهاز المصرفي، جاءت مضربة التضخم وانهيار سعر العملة السودانية، وبقت البنوك ما مكان ملائم لحفظ المدخرات وكده. يعني دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وكده. لكن صور بنك السودان استند على ما يعرف بالمنشور 826، صدر كان في 30 أبريل الماضي. المنشور ده كان خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، اسمه كده يعني، وخاضع للمعايير الأمريكية في مكافحة الإرهاب وكده يعني. وجاء له المنشور بتاع 30 يوليو ده اللي هو يعني توجيه من الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان، يهو بيتعلق بتحديث بيانات العملاء في ظل حرب معظم الناس في مناطق النزوع أو في مناطق اللجوء بعيدين عن أي فرع بنك، وحتى القاعدين داخل السودان كثير من فروع البنوك دي دمرت وانتهت وبقت ما موجودة على الإطلاق يعني. لكن أنا من ناحية استنتاج كده إنه إذا أنت عاوز يعني تكافي غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب وكده، الكلام ده بيجي عن طريق تتبع الحسابات والأموال، إذا كان في أرقام غريبة يعني في التحويلات، أو إذا كان في حساب يعني كان لفترة طويلة مجمد وبعد شوية بقت تجي فيه أموال كثيرة ولا كده الحياة دي عادة دي التقنيات اللي بتمارس المصارف في تتبع عمليات غسيل الأموال ولا كده ما المثل بتاع التحديث بيانة العملاء وكده. لكن يبدو إنه المنشور داك ذاته كان فيه فقرة كده بتقول شنو, بتقول إنه متابعة يعني حسابات الأشخاص بالنفوذ السياسي, وما كان معروف الفقرة دي بيتكلم عليها نوع من النفوذ السياسي. يبدو إنه القرار ده بتاع التحديث في مقاصد منها يحاصر الناس اللي عندهم حسابات في البنوك المختلفة والموجودين في مناطق يعني سيطرتها قوات الدعم السريع, لأنه ما في تحديث هناك بيحصل للبيانات دي, ما في ذلك يمشي, والغرض يمكن يعني خنق المجموعة القاعدة بتاع التأسيس دي وفي دارفور وكده, خنق اقتصاديا وتقييد حسابات المتعاملين يعني هناك, ولحد 30/9 بحجة انه ما حدثوا البيانات تغلق هذه الحسابات وكده. لكن ده ما بوقف طبعا تمويل العمليات دي, كان النشاط الاقتصادي ولا النشاط العسكري ولا كده يعني, لأنه الحرب ذاتها هي ساعدت على انتشار تحويل الأموال عبر القطاع الأهلي غير المنظم اللي هو خارج إطار البنوك وكده يعني, سواء كان في المثل بتاعت هسه عائدات الذهب ولا في إطار التحويلات العادية اللي بتتم يعني من المغتربين ولا كده لأهلهم داخل السودان, ولا في إطار حتى المصدرين والموردين وكده, كل التعامل ده بيبقى خارج الجهاز المصرفي, لأنه الجهاز المصرفي ما عنده عملات صعبة عشان يقدر يسهل عمليات بتاعت وارد أو صادر أو كده, ولا مفصول به في تحويل الأموال العادية من المغتربين وكده لمساعدة أهلهم القاعدين في السودان وكده. فيبدو أنه لهذا القرار يعني دلائل سياسية لا تخفى على أحد, و القرارات دي بتستغل جو الحرب وبتفرض أشياء على الناس يعني بقانون الأمر الواقع يعني. ولو كان الوضع غير الوضع يعني كان بتكون فيه مطالبات قضائية من الناس من العملاء اللي البنوك وكده, باعتبار أنه إغلاق الحساب ده يعني ما مبرر, وإغلاق الحساب عموما قاعد يسبب أضرار اقتصادية كبيرة بصاحب الحساب, وكان حتترفع قضايا تعويض كبيرة على البنوك المختلفة وكده. لكن دي واحدة من الأجندة بتاعت الحرب دي, إنها تفرض قرارات على الناس وتستغل جو الحرب ده وتستغل لفتة كبيرة كده مكافحة الإرهاب وكده, يعني تمرر الأجندة السياسية وكده. للأسف يعني هذا النوع من القرارات سيضعف الثقة أكثر وأكثر في البنوك, وكل البنوك في العالم دي هي بتسعى لجذب المزيد من العملاء وليس لتقليص عدد العملاء أو محاصرة أو فرض قرارات جائرة عليهم أو كده. لكن هو في هذه الحرب يعني يظهر هذا النوع من الأجندة يعني, وتستغل فيه يستغل فيه بنك السودان لتمرير هذه الأجندة وكده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث يعاني عشرات الآلاف من السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة, فروا إلى تشاد, يعانون من ظروف إنسانية صعبة حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق عبد العزيز دكة الذي تحدث إلى جولة السودان اليوم من شرق تشاد.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن إسحاق عبد العزيز دكة, لاجي من مناطق يلنغريك قبال 3 أو 4 أيام. الآن متواجد في منطقة بيتا قربو التشادية. نحن لجأنا في دولة تشاد من مناطق أكثر من 18 منطقة ده من يوم 27/7 حصلت فوقه هجوم القوات الدعم السريع في هذه المناطق. جو حرقوا أولا منطقة بتاع جيلنغري ومنطقة بتاع منجورتات, منطقة بتاع ليمونة, منطقة بتاع منجورة, ومنطقة بتاع غوزبقر, منطقة بتاع ليل أرق, ومنطقة بتاع ورجقة, ومنطقة بتاع شلال, ومنطقة بتاع أرقود شلال, ومنطقة بتاع رفيدة, ومنطقة بتاع حميدة, ومنطقة بتاع لقيسة. أكثر من 17 منطقة حصلت فيه حريق وقتلوا فيه كمية من الناس، يعني تقدر كم 30 من زول كبير لطفل لشاب لأجهزة كبار السن وأطفال، حتى الأطفال الرضع كما سلموا نفوسهم من الموت. نزحنا نحن قرابة ل 17 منطقة هنا في منطقة بتاع كوربو، أكثر من 17,000 نسمة، لا زال أوضاعنا أوضاع معاسية، ونتمنى إن شاء الله من حكومة تشادية ومنظمات الدولية والأممية ومنظمات الأقليمية تجي تتدخل. ودينا هنا ودي صعبة، منطقة كوربو ما فيها مصادر موية، فالناس عطشانة. والحاجة الثانية الناس مرقت بلبسهم اللي عندهم، يعني ما في زول استطاع انه حتى يشيل غيار ولا يشيل كورة دقيق ولا يشيل رطل سكر من بيته. كل الناس الجنجويد الجو حجمونا في وقت مع السهور، الناس مرقوا، يعني جزء منهم اخوانه مفقودين، ياله مفقودين وياته. حتى الان عندنا زي 8 ولا 9 جري هنا في قربه لا زال ما فيها جاء عشان ياوي، بس في معاون سيه كان مرق معنا بشيل تيبان بتاع نساوين ديل بشريط وبغسله بصابون، بعدك بقوم بربطه. فالحالة صعبة شوية، الناس جعانة، محتاجة لأكل، محتاجة للبس، محتاجة لمشمة حتى من الأمطار الغزيرة، محتاجة لأنه تشرب موية، محتاجة لأنه يعني في أطفال دخلت في سوء التغذية، يعني من الجوع واللي اسمه، حتى الأمهات جروا يعني قرابة ل 18-20 كيلو، يعني ما عندهم لبن، تمام. فأطفال دخلوا سوء التغذية. يا أخي أنا دايره ضروري جدا إنه منظمات العالمية ومنظمات الأممية تتدخل عاجلا في هذه المنطقة لإنقاذ هذه الناس من الأرواح. فعندنا ناس ميتين في الشوارع، عندنا ناس مجروحين خليناهم في الشوارع فماتوا، عندنا ناس ميتين في نفس الحلال، عندنا ناس اتحرقوا جوا البيوت، عندنا أطفال اتحرقوا جوا البيوت، تمام. فلازال المنطقة ده مسيطرين فيه دام السري، ما في زول بيقدر بمشي برفع زوله، ما في زول بيقدر بمشي بشيل كورة إيش، ما في زول بيقدر بمشي بيته الماء يتحرك عشان يمشي يشيل كورة إيش، ما في طريقة. 20 كيلو زول يحاول يمشي عشان يشيل كورة إيش يجيبه هنا في في في منطقة كوربو عشان يأكله، ما في. يا ناس المنظمات العمومية ويا حكومة تشادية، عليكم بإسراء لإنقاذ هذه الأرواح. قرابة ل 17-18,000 نسمة، الناس محتاجين، لأنه تدخل المنظمات، تدخل صليب الأحمر يمشي يلقط الناس المجروحين في الشارع، يمشي يلقط الميتين في الشارع. فضروري جدا إنه الأطفال دي محتاجين لرعاية صحية، فدايرين خدمات صحية، فدايرين أكل، دايرين شراب، دايرين لبس، دايرين صحة. يا ريت المنظمات تصرف في إنقاذنا، تصرف في إنقاذنا قبل ما الناس تحلق، تصرف في إنقاذنا. فأنا بحيي رادية دبنجة من هنا يرسل صوتنا لكل الجهات المانية الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وكل الناشطين، إنه يوصلوا صوتنا ده لعالى مرتبة من المنظمات عشان يجي ينقذونا. ده صوتنا من منطقة بتاع كوربو. الناس البسيطين القاعدين ما عندهم حاجة عشان يقدموا لنا، الحكومة والمنظمات تتقدم تجي تنقذنا إن شاء الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، توصلت الإدارة الأهلية لقبيلتي ريزيغات والهبانية وحكومة شرق دارفور إلى اتفاق لوقف العدائيات وإنهاء الصراع بين القبيلتين الذي شهدته قبل يومين منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الصحفي محمد صالح بشير.
6: بخصوص الأحداث المؤسفة اللي كان وقعت في منطقة الدبيب، في تطورات إيجابية في المنطقة دي. أول حاجة، الإدارات الأهلية لقبيلة الرزيقات بقيادة وكيل نظر الرزيقات الفاضل سعيد ماديبو، والإدارة الأهلية للهبانية بقيادة العمدة ومصر ناظر الهبانية العمدة موسى جابر، وعدد من العمد الإدارات الأهلية للقبيلتين لهم يومين مجتمعين في السلطة ويتوصلوا لاتفاقات كويسة خالص. أول حاجة اتفقوا على عدم العودة للنزاعات ووقف العدائيات تماما. الكلام ده بحضور حكومة ولاية شرقي دارفور، وهي الحكومة بتقول ممثلة للإقليم وممثلة لولاية شرقي دارفور، بمعنى أنه لما وقعت الأحداث حكومة جنوب دارفور فوضت حكومة شرقي دارفور، وحكومة الإقليم فوضت شرقي دارفور لمعالجة الموضوع. الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على أنه وقف العدائيات، الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت أنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات ما دامت وفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة سونطة ومنطقة الفردوس، في تخطيط من القبيلتين إنه إعادة الأسواق. كان في تداخل كبير في سوق السونطة، سوق السونطة ده بيكون 50% من المتساوقين من المنطقة بتاعت الفردوس، وحتى الأسواق بتاعت الجرة والأسواق بتاعت الضرابين دي أسواق في منطقة السونطة، لكن القالبية من المتساوقين بيكونوا من المناطق بتاعت الرزيقات. فالأسواق دي أسي الاتجاه ماشي إنه الناس يرجعوا يعودوا يساوقوا. الطريق برضو بتاع الضعين برام، وهو طريق مهم شديد لناس برام، فيتأثر بالأحداث دي برضو حيستأنف، ده حسب كلام الإدارات الأهلية. وإنه في ملتقى للتعايش قريب حيعقد في السنطة، ده بيعالجوا فوقه كل الإشكالات اللي حصلت، وحتى بيعملوا فيه القضايا بتاعت الدية بين الطرفين. الناس اللي راحوا بيتم ديتهم وبيلتزموا بإنه عدم التجدد. الروح طيبة بين القبيلتين الآن والأوضاع هادية تماما. صحيح في بقر كانت تم سرقتها، البقر دي كلها تم إرجاعها لأصحابها، ودي برضو كانت مؤججة الأحداث. البقر دي تم تسليمها لقوات الدعم السريع أمس، كل الكميات اللي كانت مسروقة تم تسليمها لقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع قامت سلمتها بدورها لأصحابها. الموضوع مستغر شديد، وخاصة وجود قوات كبيرة. أول حاجة أكثر من 20 عربة من قوات الدعم السريع من شرق دارفور، وعشر عربة من قوات الدعم السريع في برام، وأكثر من 60 عربية بقيادة القائد عيسى غباشي، دي وصلت من نيالة. القوات دي كلها الآن منتشرة في المناطق لمزيدا من التأمين وإيقاف التفلت في المناطق.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة بتاع الضائرة الاقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاترين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني، فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات. سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.